اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في اللهم أنت المهدي أهدنا.

تمل ما سرى ناصر الحق بالحق فنادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره وملكه تعظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين amma kadire hukuncin waɗanda suka kafirce su azaba za musu mai tsanani a duniya da lahira ko idan suka je lahira ba wanda zai taimake su har Allah ya musu azaba su ko wanda suka yi imani su kuma ba a madadin na abin wa bin saliyaci wanda suka yi imani su kai

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون تجوم زي أبوجي كون يكون كتيرا ويا النبي عيسى الله لي سبول الله يا لتيجي بابه با وأي النبي آدم شيد الله يجي بابه بابه shin sai ba ku ce masa dan Allah ba inda shi ba ku ba ku ba ce na Allah yake jawo hankalin su yake musu wa'azi cewa inna matala Isa sai ku tun ku san Allah Isa da salin sa ko ba sai ya da kuma annabi ya da ku ai na ku na annabi ya da ku ya fi abun babaki akan na da Isa inna matala Isa ga Allah ta sai ada ana ko turabi ya halicci a ɗari adamu daga tabo turbaya ya gina shi ya wura masa rai na turabi kuma ba a zargun su ce masa kurba shara ka zama mutum bai yi kun nan da sai zuwa mutum ko shi ma yadda Allah ya halicci a ɗari adamu

0: 鲜花和冰。这不卖的酱锅不就不包括鸡骨板二种。今天还有这个是真相阿哥有不把我我安全车之类的阿哥可以那阿哥不是也很好我们真正的不就可以了其实还是还有马上就搞到可以马上来是一个世界拿给他们的人家而他在这个地点是拿给他们的一旦这些非常的结束不是的他会有所以让他都在那个可以阿卡里就是不能真正的比较不行就算你不用这个话了不行你不用这样心里不做好的那第一个世界阿克达克勒的高处第一个是第二个书人家老婆你完了呢就阿克林去做去能整张文艺阿克达文章文艺还有用工具阿那个医生让阿拉的生活的拜的吧说哎把问题不要不发问题阿那边阿那个希望我把我吧إن دا وان دا إن دا شيء إذا إن دا زار شيء وانا الله أزيد ما زار شيء وسلا الله إن دا شيء نفرقه مع هذا هو شيء هذا يجب أبو أبا أبا سبحان سبحان سبحان هو تعالى سبحان ما يقول الظالمين أول من كبيرة ناك الله شيء كبير ما يجعل موجا لسنت على الأشياء ما هو جعل موجا لسنت على الأشياء في شيء ما يجعل موجا لسنت على الأشياء يجي موتا وصبحنا وصحنا خلقه من ترابي يا لتشاهد إيسا أبي موسى جكتا نبي آدم جكتا ثم قال لو كن سيبسي مسا كسن شيء ويكون سيبسي كسن شيء فهذا هو أن كلمر لأن جبريل يقول هو راس كبير مريم وأن كلمر جكتا مريم الله يسيبسي كن بشبر ويكون sai ka sace ta ku sha Allah ubangiji aka kawarin sai yake ba a mamaki da kabarin ubangiji Allah ka bin sha ni ba Allah ko sai ku
1: alhamdu rabbika fala tarku min al-mutakallim
0: alhamdu rabbika fala tarku min al-mutakallim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan shine gaskiyan da muke gaya maka wanda ba mu shakka ko da hasa ba mu ji da gara ba mu san da yawanci duk magana idan ba ta Allah ba ce za ka ji an ce bai taraddudu akwai taraddudi a ciki wani lokacin an ce maka yi taurari wannan magana ko daga faɗo guda biyu a ciki wasu malamai sun ce kaza ko sun ce kaza wata magana ce maka bai ƙila wa ba an ce wani abu akwai wasu sun ce kaza wata wasu sun ce kaza mana ba magana ce guda ɗaya take a yanki ba amma wannan ya ce rai wanda kake jin nan magana ce ta gaskiya haku da rabbi gaskiya ne daga Allah ubangijinka kuma gaskiya guda ɗaya ce daga jinta sai mata kuma da kuma da haƙƙi kullu dalal in mutum yake gaskiya to sai dai الحكم بربك يا رسول الله مو ابن تاريخ ده كيجي وانا جزء ده كيجي بس كيانه ده الله ومن كيجنك باب شكا اسكي كو كدام ده اقا فلا تكون من تاريخ كرد كسر تشكي باسي شكا

0: وقت الحوايا كان هذا بوري كان هذا مفرقي أما ميزة كي كتير صدع عنك
1: والله إذا كفارة نقرية أنك كوي ده هو حوايا با الكيري بتي
2: يوم كوا متاسا يا كما تكفرت هذا بتي سبو ده حوايا با الكيري بتي
0: كان أجرى عن كلي كان أبواج رأيوا
2: يوم كوا يا كما تكتنا كان هذا أبو كيدس كم تسبو ده شم حوايا
1: سورة كما سنزا موكا بارك عوام وزي مباشي
2: يا كما تكفرت عم ملي ده مي أبن قاوي كما سنا أكو ميمي إلمي كأكيني متنا رأيوا باتا دعوة دزارة غراسة تا
1: يوم كوا بني كوا يتا زمو كما نتا الدنيا
0: بنا سامو تاشي كوي شم حوايا رأيوا تابنا إيدا باتاري تبا
2: wannan sakon fadakarwa ne daga mai sajiyar fassarar bin bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya.

0: اصلي كذيك يا مال ذكيا سلام كذيك يا
1: شكرا
0: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.

0: الحمد لله. ومن سأقول وأنا منكم أحلى سامس على بركة إذا نصبوا سامس على بركة سيحضروا الحفلة بابا يذكر يبارو. ألو كان أتكي أيهو يوه يوه كانت موجودة مكو
1: Nigeria.

0: صورت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جاهل ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وباء كل دائل وإيا لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أدنى الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله تبارك وتعالى في سيرة وشبابهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسرهم daga jaircin kowane jairi ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu da hasada kowane mai hasada ka tsare mu da yaudara kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da ziyar dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu san masu yin tofi suke yi na bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka ɗauke mana wahala ka ɗauke mana yunwa ka ɗauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan ƙasa